0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: يا حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar efendim. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Dışişleri Bakanlığı 11 ülkenin İsrail'le mal ticaretine kısıtlama getirmesini memnuniyetle karşıladı. Diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya çağırdı. Başbakan Güvenlik İşleri Danışmanı Kasım El Aracı, silahın devletin elinde toplanması için görevlendirilen komitenin çalışmalarını ve silahlı gruplara görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı. Koordinasyon Çerçevesi üyesi Uday Abdülhadi, Kanun Devlet İttifakı'nda Kasım Atağ'ın İçişleri Bakanlığı adaylığına destek konusunda neredeyse fikir birliği bulunduğunu açıkladı. Washington Times, Bağdat'ın silahı devletin elinde toplamasının Irak'ı önemli bir ekonomi ve enerji merkezine dönüştürebileceğini belirtti. Planlama Bakanlığı, yeni maaş sisteminin uygulanmasına yönelik maliyet tahminlerinin artırıldığını açıkladı. Güvenlik kaynakları, Kerkük TDAŞ'la bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı yılbaşından bu yana 249 şüphelinin yakalandığını, 4890'dan fazla sahte sayfa ve hesabın kapatıldığını açıkladı. Genel Gümrük İdaresi Talibil sınır kapısında kurallara aykırı miktarda ilaç ve sabun bulunan bir sevkiyatı ele geçirdi. Güvenlik güçleri Selahaddin'deki Beyci Hadise yolunda DAEŞ mensuplarının düzenlediği saldırıyı püskürttü. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın şu anda Amerika ile anlaşma yapmak istediğini söyledi. Amerika Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya baskıyı amaçlayan yeni yaptırım yasasını imzaladı. Amerika Savaş Bakanlığı, İran'la bağlantılı operasyonlar için şu ana kadar 43,6 milyar dolar harcandığını Kongre'ye bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Yemenli ve bölgesel taraflara Yemen krizine siyasi çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler çabalarına yapıcı katılım çağrısı yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin 328 Ukrayna İHA'sını önlediğini ve imha ettiğini açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. وزارة الخارجية ترحب بفرض 11 دولة قيودا على تجارة السلع مع إسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز القانون الدولي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي يؤكد أن اللجنة المكلفة بالحوار مع الفصائل المسلحة مستمرة في أعمالها وحواراتها بشأن ملف حصر السلاح. عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي يؤكد وجود شبه إجماع داخل ائتلاف دولة القانون على دعم الفريق قاسم عطا مرشحا لحقيبة وزارة الداخلية. صحيفة واشنطن تايمز تؤكد نجاح بغداد في حصر السلاح بيد الدولة قد يجعل العراق مركزا اقتصاديا وطاقة مهمة في الشرق الأوسط. وزارة التخطيط تؤكد رفع تقديرات الكلف المالية المقدرة لتطبيق سلم الرواتب. مصدر أمني يعلن عن اعتقال مطلوب للقضاء على خلفية ارتباطه بتنظيم داعش في محافظة كركوك. وزارة الداخلية تؤكد إلقاء القبض على 249 متهما وغلق وحجب أكثر من 4890 صفحة وحسابا وهميا منذ بداية العام الحالي. الهيئة العامة للجمارك تضبط شحنة تضم كميات من الأدوية والصابون مخالفة للضوابط في منفذ طريبيل. القوات الأمنية تتصدى هجوما لعناصر داعش الإرهابي على طريق بيجي حديثة في محافظة صلاح الدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران في الوقت الحالي تريد عقد صفقة مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وزارة الحرب الأمريكية تبلغ الكونغرس أنها أنفقت 43.6 مليار دولار على العمليات المتعلقة بإيران حتى الآن. أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف اليمنية والإقليمية إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة في اليمن. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 328 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة من البلاد وفوق مياه البحرين الأسود وقزوين. مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا بينهم 16 شرطيا وإصابة أكثر من 100 آخرين إثر عملية التفجير والهجوم المسلح على المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
4: تركمانلرين sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
5: 90.1
4: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
5: 90.1
4: Türkmen FM sesiniz.
6: Türkmen FM hayatın ritmi.
4: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
5: 90.1

كيف حلو ان تدي يومك بنشاط وطاقه واحساس سعاده يمشي وياك من اول لحظه، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبه من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لانهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصه تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

جد حلو ان تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar efendim. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Dışişleri Bakanlığı 11 ülkenin İsrail'le mal ticaretine kısıtlama getirmesini memnuniyetle karşıladı. Diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya çağırdı. Başbakan Güvenlik İşleri Danışmanı Kasım El Aracı, silahın devletin elinde toplanması için görevlendirilen komitenin çalışmalarını ve silahlı gruplara görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı. Koordinasyon Çerçevesi üyesi Uday Abdülhadi, Kanun Devlet İttifakı'nda Kasım Atağan'ın İçişleri Bakanlığı adaylığına destek konusunda neredeyse fikir birliği bulunduğunu açıkladı. Washington Times, Bağdat'ın silahı devletin elinde toplamasının Irak'ı önemli bir ekonomi ve enerji merkezine dönüştürebileceğini belirtti. Planlama Bakanlığı, yeni maaş sisteminin uygulanmasına yönelik maliyet tahminlerinin artırıldığını açıkladı. Güvenlik kaynakları, Kerkük TDAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana 249 şüphelinin yakalandığını, 4890'dan fazla sahte sayfa ve hesabın kapatıldığını açıkladı. Genel Gümrük İdaresi, Taribil sınır kapısında kurallara aykırı miktarda ilaç ve sabun bulunan bir sevkiyatı ele geçirdi. Güvenlik güçleri, Selahaddin'deki Beyci Hadise yolunda DAEŞ mensuplarının düzenlediği saldırıyı püskürttü. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın şu anda Amerika ile anlaşma yapmak istediğini söyledi. Amerika Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya baskıyı amaçlayan yeni yaptırım yasasını imzaladı. Amerika Savaş Bakanlığı, İran'la bağlantılı operasyonlar için şu ana kadar 43,6 milyar dolar harcandığını Kongre'ye bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Yemenli ve bölgesel taraflara Yemen krizine siyasi çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler çabalarına yapıcı katılım çağrısı yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin 328 Ukrayna İHA'sını önlediğini ve imha ettiğini açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. وزارة الخارجية ترحب بفرض 11 دولة قيودا على تجارة السلع مع إسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز القانون الدولي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي يؤكد أن اللجنة المكلفة بالحوار مع الفصائل المسلحة مستمرة في أعمالها وحواراتها بشأن ملف حصر السلاح. عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي يؤكد وجود شبه إجماع داخل ائتلاف دولة القانون على دعم الفريق قاسم عطا مرشحا لحقيبة وزارة الداخلية. صحيفة واشنطن تايمز تؤكد نجاح بغداد في حصر السلاح بيد الدولة قد يجعل العراق مركزا اقتصاديا وطاقة مهمة في الشرق الأوسط. وزارة التخطيط تؤكد رفع تقديرات الكلف المالية المقدرة لتطبيق سلم الرواتب. مصدر أمني يعلن عن اعتقال مطلوب للقضاء على خلفية ارتباطه بتنظيم داعش في محافظة كركوك. وزارة الداخلية تؤكد إلقاء القبض على 249 متهما وغلق وحجب أكثر من 4890 صفحة وحسابا وهميا منذ بداية العام الحالي. الهيئة العامة للجمارك تضبط شحنة تضم كميات من الأدوية والصابون مخالفة للضوابط في منفذ طريبيل. القوات الأمنية تتصدى هجوما لعناصر داعش الإرهابي على طريق بيجي حديثة في محافظة صلاح الدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران في الوقت الحالي تريد عقد صفقة مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وزارة الحرب الأمريكية تبلغ الكونغرس أنها أنفقت 43.6 مليار دولار على العمليات المتعلقة بإيران حتى الآن. أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف اليمنية والإقليمية إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة في اليمن. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 328 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة من البلاد وفوق مياه البحرين الأسود وقزوين. مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا بينهم 16 شرطيا وإصابة أكثر من 100 آخرين إثر عملية التفجير والهجوم المسلح على المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
3: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Aidemos.
1: يا حلو، من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Ben Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Falih Ezzeydi tüm danışman ve hükümet yetkililerinin önceden özel izin almadan basına açıklama yapmasını ve medyada yer almasını yasakladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah Ennuman, 30 Eylül tarihinin devlet çerçevesi dışında hareket etmek için herhangi bir gerekçeyi ortadan kaldıracağını belirtti. Başbakan Güvenlik İşleri Danışmanı Kasım El Aracı, silahlı gruplarla diyalogdan sorumlu komisyonun silahların devletin elinde toplanması konusunda çalışmalarını ve görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı. Koordinasyon çerçevesi üyesi Uday Abdulhadi, Kanun Devleti Koalisyonu içinde tüm General Kasım Atan'ın İçişleri Bakanlığı için aday gösterilmesine yönelik genel bir mutabakat bulunduğunu belirtti. Petrol Bakanı Basım Muhammed, Amerika şirketlerinin Irak'taki çalışmalarının petrol ve doğalgaz sektörünün geliştirilmesi için önemli bir atılım olduğunu belirtti. İmar ve İskan Bakanlığı, il girişleri ve inşaat ocaklarının girişlerinde toplam 60 ağırlık kontrol istasyonunun faaliyete geçirildiğini açıkladı. Sağlık Güvence Fonu, 980 binden fazla biyometrik kartın basıldığını açıkladı. Fon, dijital dönüşümün sürdüğünü ve kağıt karnelerin kullanımının gelecek ayın ortasında sonlandırılacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı 11 ülkenin İsrail'le mal ticaretine kısıtlama getirmesini memnuniyetle karşıladı. Planlama Bakanlığı maaş skalası yasasının uygulanması için öngörülen maliyet tahminlerinin yükseltildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı yılbaşından bu yana 249 şüphelinin yakalandığını, 4890'dan fazla sahte sayfa ve hesabın kapatıldığını ve erişime engellendiğini açıkladı. Güvenlik kaynakları Kerkük'te DAEŞ ile bağlantısı nedeniyle yargı tarafından aranan bir şüphelinin yakalandığını belirtti. Gümrükler Genel İdaresi, Trabil sınır kapısında mevzuata aykırı miktarda ilaç ve sabun bulunan bir sevkiyata el koydu. Güvenlik güçleri Salahattin'in Beyci hadise yolunda DAEŞ mensuplarının saldırısını püskürttü. Amerika Başkanı Donald Trump, İran şu anda Amerika ile bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerika Savaş Bakanlığı, İran'la ilgili operasyonlar için şu ana kadar 43,6 milyar dolar harcandığını Kongre'ye bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Yemenli ve bölgesel taraflara Yemen krizine kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler çabalarına yapıcı şekilde katılma çağrısında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri ülkenin çeşitli bölgeleriyle Karadeniz ve Hazar Denizi üzerinde 328 Ukrayna insansı hava aracını önledi ve imha etti dedi. Pakistan polisinin tarihi genel merkezine düzenlenen bombalı saldırı ve silahlı saldırıda 16 polisin de aralarında bulunduğu en az 31 kişi hayatını kaybetti, yüzden fazla kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
4: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
5: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بحضر جميع المستشارين والمسؤولين الحكوميين من الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو الظهور في وسائل الإعلام إلا بموافقة خاصة مسبقة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن 30 من أيلول سيسقط أي مبرر للتحرك خارج أطر الدولة. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي يؤكد أن اللجنة المكلفة بالحوار مع الفصائل المسلحة مستمرة في أعمالها وحواراتها بشأن ملف حصر السلاح. عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي يؤكد وجود شبه إجماع داخل ائتلاف دولة القانون على دعم الفريق قاسم عطا مرشحا لحقيبة وزارة الداخلية. وزير النفط باسم محمد خضر يؤكد أن عمل الشركات الأمريكية بالعراق قفزة لتطوير الصناعة النفطية والغازية، ويشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعا في تنفيذ المشاريع النفطية والغازية. وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة تعلن عن تشغيل 60 محطة وزن محورية موزعة بين مداخل المحافظات ومداخل المقالع الإنشائية، وتشير إلى العمل على إنجاز أكثر من 30 محطة إضافية. صندوق الضمان الصحي يعلن عن طباعة أكثر من 980 ألف بطاقة بيومترية، ويؤكد استمرار التحول الرقمي وإيقاف العمل بالدفاتر الورقية منتصف الشهر القادم. وزارة الخارجية ترحب بفرض 11 دولة قيودا على تجارة السلع مع إسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز القانون الدولي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني. وزارة التخطيط تؤكد رفع تقديرات الكلف المالية المقدرة لتطبيق سلم الرواتب. البنك المركزي يعلن أن الارتفاع في سعر صرف الدولار يعود إلى المضاربات في الأسواق. وزارة الداخلية تؤكد إلقاء القبض على 249 متهما وغلق وحجب أكثر من 4890 صفحة وحسابا وهويا منذ بداية العام الحالي. مصدر أمني يعلن اعتقال مطلوب للقضاء على خلفية ارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك. الهيئة العامة للجمارك تضبط شحنة تضم كميات من الأدوية والصابون مخالفة للضوابط في منفذ طريبيل. القوات الأمنية تتصدى هجوما لعناصر داعش الإرهابي على طريق بيجي حديثة في محافظة صلاح الدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران في الوقت الحالي تريد عقد صفقة مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وزارة الحرب الأمريكية تبلغ الكونغرس أنها أنفقت 43.6 مليار دولار على العمليات المتعلقة بإيران حتى الآن. أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف اليمنية والإقليمية إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة في اليمن. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 328 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة من البلاد وفوق مياه البحرين الأسود وقزوين. مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا بينهم 16 شرطيا وإصابة أكثر من 100 آخرين إثر عملية التفجير وهجوم مسلح على المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.

0: Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Falih Ezzeydi tüm danışman ve hükümet yetkililerinin önceden özel izin almadan basına açıklama yapmasını ve medyada yer almasını yasakladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah Ennuman, 30 Eylül tarihinin devlet çerçevesi dışında hareket etmek için herhangi bir gerekçeyi ortadan kaldıracağını belirtti. Başbakan Güvenlik İşleri Danışmanı Kasım El Aracı, silahlı gruplarla diyalogdan sorumlu komisyonun silahların devletin elinde toplanması konusunda çalışmalarını ve görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı. Koordinasyon çerçevesi üyesi Uday Abdulhadi, Kanun Devleti Koalisyonu içinde tüm General Kasım Atan'ın İçişleri Bakanlığı için aday gösterilmesine yönelik genel bir mutabakat bulunduğunu belirtti. Petrol Bakanı Basım Muhammed, Amerika şirketlerinin Irak'taki çalışmalarının petrol ve doğalgaz sektörünün geliştirilmesi için önemli bir atılım olduğunu belirtti. İmar ve İskan Bakanlığı, il girişleri ve inşaat ocaklarının girişlerinde toplam 60 ağırlık kontrol istasyonunun faaliyete geçirildiğini açıkladı. Sağlık Güvence Fonu, 980 binden fazla biyometrik kartın basıldığını açıkladı. Fon, dijital dönüşümünün sürdüğünü ve kağıt karnelerin kullanımının gelecek ayın ortasında sonlandırılacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı 11 ülkenin İsrail'le mal ticaretine kısıtlama getirmesini memnuniyetle karşıladı. Planlama Bakanlığı maaş skalası yasasının uygulanması için öngörülen maliyet tahminlerinin yükseltildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı yıl başından bu yana 249 şüphelinin yakalandığını, 4890'dan fazla sahte sayfa ve hesabın kapatıldığını ve erişime engellendiğini açıkladı. Güvenlik kaynakları Kerkük'te DAEŞ ile bağlantısı nedeniyle yargı tarafından aranan bir şüphelinin yakalandığını belirtti. Gümrükler Genel İdaresi, Treybil sınır kapısında mevzuata aykırı miktarda ilaç ve sabun bulunan bir sevkiyata el koydu. Güvenlik güçleri Salahattin'in Beyci hadise yolunda DAEŞ mensuplarının saldırısını püskürttü. Amerika Başkanı Donald Trump, İran şu anda Amerika ile bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerika Savaş Bakanlığı, İran'la ilgili operasyonlar için şu ana kadar 43,6 milyar dolar harcandığını Kongre'ye bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Yemenli ve bölgesel taraflara Yemen krizine kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler çabalarına yapıcı şekilde katılma çağrısında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri ülkenin çeşitli bölgeleriyle Karadeniz ve Hazar Denizi üzerinde 328 Ukrayna insansı hava aracını önledi ve imha etti dedi. Pakistan Polisinin Tarihi Genel Merkezi'ne düzenlenen bombalı saldırı ve silahlı saldırıda 16 polisin de aralarında bulunduğu en az 31 kişi hayatını kaybetti, yüzden fazla kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بحضر جميع المستشارين والمسؤولين الحكوميين من الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو الظهور في وسائل الإعلام إلا بموافقة خاصة مسبقة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن 30 أيلول سيسقط أي مبرر للتحرك خارج أطر الدولة. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي يؤكد أن اللجنة المكلفة بالحوار مع الفصائل المسلحة مستمرة في أعمالها وحواراتها بشأن ملف حصر السلاح. عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي يؤكد وجود شبه إجماع داخل ائتلاف دولة القانون على دعم الفريق قاسم عطا مرشحا لحقيبة وزارة الداخلية. وزير النفط باسم محمد خضر يؤكد أن عمل الشركات الأمريكية بالعراق قفزة لتطوير الصناعة النفطية والغازية، ويشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعا في تنفيذ المشاريع النفطية والغازية. وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة تعلن عن تشغيل 60 محطة وزن محورية موزعة بين مداخل المحافظات ومداخل المقالع الإنشائية، وتشير إلى العمل على إنجاز أكثر من 30 محطة إضافية. صندوق الضمان الصحي يعلن عن طباعة أكثر من 980 ألف بطاقة بيومترية، ويؤكد استمرار التحول الرقمي وإيقاف العمل بالدفاتر الورقية منتصف الشهر القادم. وزارة الخارجية ترحب بفرض 11 دولة قيودا على تجارة السلع مع إسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز القانون الدولي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني. وزارة التخطيط تؤكد رفع تقديرات الكلف المالية المقدرة لتطبيق سلم الرواتب. البنك المركزي يعلن أن الارتفاع في سعر صرف الدولار يعود إلى المضاربات في الأسواق. وزارة الداخلية تؤكد إلقاء القبض على 249 متهما وغلق وحجب أكثر من 4890 صفحة وحسابا وهويا منذ بداية العام الحالي. مصدر أمني يعلن اعتقال مطلوب للقضاء على خلفية ارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك. الهيئة العامة للجمارك تضبط شحنة تضم كميات من الأدوية والصابون مخالفة للضوابط في منفذ طريبيل. القوات الأمنية تتصدى هجوما لعناصر داعش الإرهابي على طريق بيجي حديثة في محافظة صلاح الدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران في الوقت الحالي تريد عقد صفقة مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وزارة الحرب الأمريكية تبلغ الكونغرس أنها أنفقت 43.6 مليار دولار على العمليات المتعلقة بإيران حتى الآن. أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف اليمنية والإقليمية إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة في اليمن. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 328 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة من البلاد وفوق مياه البحرين الأسود وقزوين. مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا بينهم 16 شرطيا وإصابة أكثر من 100 آخرين إثر عملية التفجير وهجوم مسلح على المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
3: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
5: Türkmen FM sizinle.
4: Türkmen FM sizinle.